0: بيت شيك فوش لازم اشي يتم زنيار دي خبر ابو كلا فام تدا خويا
1: فام تدا خويا فام تدا خويا
0: قلت جزيرين سري هر كسي دنين فايده نكت دمشي بيا طبال شاشه شكلت ما بيعم بي تروجك فاربي يا زبر زمان بوره صالو معطه كيفان كيش تشكورك كارك بيروج مريا صبيش تريا زمان

كان يوم ما في مروبا بيت بين مكردا كان ما في مكردا بيجي بوم شخدين بان هند هند

جنجة شربو لسا خاكي ولاتي من مرناوي أبروش كان ديار رها أزماني من مرناوي أبروش كان ديار رها أزماني من